الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung wa ala fakhamatir raisil a'la tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutma'innah innaka raufur rahim Allahumma adfa' anna al bala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal mihana wal fitan ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barokah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman ya Allah jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka penolong yang mengubati duka lara mereka dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka ya Allah timpakanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang

استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus, rapatkan saf, penuhkan saf yang pertama, kedua dan seterusnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

يعملون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربنا ولا الحمد. الله أكبر. ربنا فيني وجهك. الله أكبر. سبحان ربنا ولا الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: We'll order the liquidation. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا الله أكبر سبحان ربنا الله أكبر ربي اغفرني واجبني وعافني الله أكبر سبحان ربنا الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم اجعل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك محمد الذي لم تخن عمره شيء استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم نتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم نتوب اليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا
1: آمين.
0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
1: آمين.
0: ولمعلمينا ولتلاميذنا ولمشائخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين.
0: ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا آمين. تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير
1: آمين.
0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال
1: آمين.
0: اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
1: آمين.
0: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا
1: آمين.
0: تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: آمين
0: قبل الله منكم
2: minna wa minkum takabbal karim amin amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah telah pun usai solat fardu Jumaat untuk hari ini 7 23 Safar 1448 Hijriah bersama dengan 7 Ogos 2026. Dan sebelum kita menutup tirai siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini, ingin saya kongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang disampaikan hari ini, iaitu berkenaan dengan dunia medan ujian antara sabar dan syukur. Pertama sekali, dunia ini merupakan medan ujian kepada umat manusia. Justru bangkitlah daripada lena dan alpa agar dunia ini menjadi bekalan pahala di akhirat kelak. Yang kedua, anak-anak, harta benda, wanita, perasaan takut dan seumpamanya merupakan alat ujian kepada umat manusia mengikut kecenderungannya. Oleh yang demikian, bersederhanalah dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan yang ketiga, juga yang terakhir, ujian hadir dalam bentuk kesenangan dan kesulitan. Maka, tatkala diuji dengan kesenangan, lafazkanlah kesyukuran. Sebaliknya, ketika diuji dengan kesulitan, hadapilah dengan kesabaran. Baiklah, saudara, kita telah pun sampai ke penghujung siaran langsung solat fardu Jumaat hari ini. Dan setakat ini sahaja pertemuan kita untuk kali ini, siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Dan sebelum berakhir, kita ucapkan terima kasih kepada penolong jurutera petugas Baharudin Abdul Rashid dan juga kepada pihak Masjid Al-Kawthar Tawau. Dan insyaAllah panjang umur mudah rezeki, kita akan bersua lagi di ruang udara Tawau FM menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kembali semula kepada rakan setugas Nur Farah Wafa Muhyiddin di Konti. Silakan.
1: Baik, terima kasih Muhammad Safwan Junid. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafa untuk meneruskan lagi perjalanan syok layan untuk hari ini. Tawau FM, pilihan

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: وأحسن أعمالي واغفر لي.
1: Maksudnya, ya Allah, perbanyakkanlah hartaku dan anak-anakku, dan luaskanlah rumahku, dan berkatilah apa yang telah Engkau kurniakan kepadaku, dan perbaikilah amalanku, dan ampunilah dosa-dosaku.
2: Al-Quran Kitabullah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.